مين يا ليل انت على الهوا وعلى الروح يا حبيبتي كيف هو عمر عشان يا الجولان بيشا لي اوبوتخ

لو حرام والله حرام هادي حرام او شيكين او شلو لما لو مامي مامي يتيكالا ولو